Aggiorna meno dal muerco. Aggiorna meno dal muerco. وسعينا روضة جديدة أجرنا من الظلم والكفر وسعينا

أصلة الهادي شفيع نازيد بن عدنان. الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا تنصر جيش.